بعقلها من هو زبدين عم حرط يا سبري دبوي ده نبو دم سبخات دار كتو نيسو نيسي صدات يا سبري دبوي ده نبو دم سسمات كسميخو يتسنني سمينا من الله